خدوش نت كبيدي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي برمت ساشي سليف مت اندر سلطة تريك